ومنا نسرق جرسان دوا نطلب باليزات ريسان اهوتا اللي فينا مش قطر وديسي كتابة نجروف ودرسان درسان درسان اهوتا اللي فينا مش قطر وديسي كتابة نجروف ودرسان.